0: اوبراسيون الغرام هيدي الك.
1: حضرتك بتكذب؟
0: نعم لا غلطان يا بيبي. عم ترويش